جايينجي يا يسكن كل وانو ورجانجي يا يسكن سوكل زناد نشي يلي زنا يسكن يبو زناد يموني يا روني مجن يمبا جانجي يا يسكن تبغونا ورجانجي يا يسكن كل وانو عيروني مجروشي ورو ليا ديروني مجروشي ورنيا يا قود ماروسكن يا كل وانو اوا قود ماروسكن يا كل وانو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. انت ربنا لك ليه
0: كل يوم سنين نوكل هذا ولي
1: ايش محمد مروفر يا وكيل كرفكار اللي وكرن توي معنا
0: ايش محمد فرسكرم نينجي فرسكرم هيلو هاي رغام
1: اكي فرسكرم نينجي لبتالا كي داولين باتن دارستن نيه كامو باقوا باستن ما سوى لي وانيا يتاقم غكنا
0: موينا
1: جمين دي كرفكار اللي وكرن توي كامو باقوا باستن ما من دي كرفكار اللي وكرن توي كامو باقوا باستن ما سوى liwaya itagam gakana
0: nam tubangana nyakaranzena
1: jamin de ngoro pari ay sam maso kam karanza na boza na sam maso liwaya itagam gakana
0: nam
1: lokta la sawani wa panzai na panzai ba sam maso liwaya itagam gakana
0: ngela ya isha asanya na nyoro
1: ngela to liwaya tinu
0: ngela makala.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. انا نقول بابني تجان كندا
0: كل يوم طلع عندك لا زولين
1: بابلو غورمان غوري سليمانتي
0: بابلو غورمانيا كرنيان فرس كرم نينجي رغام
1: نينجي هلو هاي
0: ادي جي
1: كامي هلو هاي غلغنا
0: نعم
1: ما يلوبالي مودارو سي هلو هاي غلغنا
0: نغلا
1: aini hin waka zone ndala sa international sam mo so hello hi sero gulukna
0: ngila ba bello ni ras kanyana
1: aje ku sen good people of Borneo call again as a hello hi for them
0: ngila as kanyana nyiro ba bello goroma